0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. سبحانك الله وتبارك اسمك وتعالى جدك. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله.

all things. سمع الله لمن حمده ربنا لك طيب الله أكبر أعلى سمع الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر التحيات والسلام على النبي ورحمة الله سلام أملنا أبوها رسول محمد كما صليت عليه بارك عليه إنك الله من عذاب جهة وأمامه من شر اللهم أعني عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله